الكيسيه يا لام يا وليخ نفاس واسة نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قادو بنقاطها يبنى لي جرام.